ثقبات هذا الست اللي هو اللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كابتن بيك من مناسبة ثقبات الست هذا وتكلموا في وقت واحد، والناس في أصواعهم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.

الشاشه كانوا يرجي شاشه وين نرجي شيء نكاور يجرون ابدا الحوريه كان نسنا نرجي شنو غزوات.

الرحيم بن ست ندير كيما جارد انا يا غرا يا باكويس يا حيراس يا كاتمي ما مدير لو بويا يرا كان من اسكب مايو سوك سوندو مايو قلنا للجين دا مايو يا فينك يا فوت جيو دادي ما مرد كاية حكين دا مرحنا وكيرس بيغا دو يروفون يروفون من دني يروفون من دني حرمي دو كل كاتي مي عمرد كاية عمرد ديكو رئيسا كاية سمرد ديكو ان جاتي ما مرد كاية سمرد ديكو مبي نيا دو غاردو تو بابا دو غاردو تو حسي دو غاردو تو وسي دا حرمنا كان ما جرن جند ما بيغا نا قومني بانغي Mamud kaya may ndam yo kankam ni ka kum kum dal barka ni ma dibo buye ci ayo ga hamandi ni buye ci ki e ci ki farma ci ki da mu di ci banakar kay ko nga hay mar kaya onore allah kaya tatore allah kaya der koy nyaawu yamal mayo kankam dini ka kum kum dal barka kuma huna bore di bayna tene kayna burur kaya way kankam ni kankam dal barka ene tarawore way kankam dal barka sadne yo hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore

هاد النهار نامس تنا نوانا نيوكو يدو هادي زميقة أمنا تنلونغ أمس تنا عمو دو كاي وانا هوكو يدو أسو كسوكو يدو كتبالي أمس تنا إيسا كاي مو هوكو يدو كاتفا كتفانغو فرمارا سانوغو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنى كانا كاتي هاوي دو نفرمارا كاي فوقيا فوماندي مدام سنا نوانا كرين دي نباقو دي كاتي مي Ibrahim Diongo ni klubé de Dakar ni warté man tikina ti par brosna ti aspega Hassan Traoré ro foga Yakoub Koulibaly ro foga ro fo man daga Mustafa Cissé ki be de Mohamed 5 Yakoub Koné ro foga

سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم هنا سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم.